السام يرقى سلم ما يبرني كرقة بامكو هاركي دار والله ما سنر كرهم ما يسا والله يرقى هنقو برشين ديو برشين تاغة تنبتو البلاد سودان عند قاو منكا عنسنغو لكو هاركي دار فاغاس ما سير بورشيني اندركر هم ميسوا يرقفوا والكر والله